0: gebo da na hi zhe zhe wo de ni za zhe hi de ge chong ma ngo ngo qiang de mo ni shi li no le chang chang jin zhu de ni zhen ni xie zhu ji chai zhe
1: bo ri ji mo ta nao ji lao ri ni
0: da mo zha dong ge ma niu zha cha ru zhe ta da chong mo zha mo yi gong le ta du zhu de ka la ya sa ga li ka mu zha mo ye zhe zhe yo de ta de mi no chong la ma dong yu xiu ta de li mo ni xie xie lang ko nan zhu
1: bo ri ge mo zha ji de la jip sing go
0: もつまげげもたとにょせちじゅらんかのますでじな。のをやんだらやすしちゃうよ。ほよんばぞぞじたもにょんどさん。たがもたとんとまた。たてれげもげにちじゅらんかでペンどれ。じじ。たがげんげかしゃんぶてきちんじょてもにえなさんどれ。おれじじ。らんかきょくとと。あめちゃやぶてきな。ちんぷてめに。ちぺんどじょこよ。こやぶた。こよら。ばぞちんぼまよびち。
2: 참미,제주랑콜라,마저요나,야보요.저주람바,마오나요.대냔저기,사와기.주주나주중라토,코레뉴지,체리거티,마동아당.코레진전도라무동아.초라도니,코레무동아.코레동가,참미에와지샤제,가침보레.
3: 地震南区,真正这次来送子去年,若来电压塔,压得修送了地面,若来下度牛啊下去,给你写电,电压塔电影追求可有解,去木图。